0: جنبالية فكرنا يا دكتاتورة شباش بزفرنا كمالاتي كأس يجباك السويل تشكوه بخنزاتر برف خيلاكيان عشيرات جارية ناوچه جارية يانجيك ميلاوازي داتر بو طايفة جارية ونخاص مجيك بابتين أولي وبابتين عرقية شيعاتية سناتية العراقية الظال بيتن هذا هو كارن قرناش ينبجين العراق يا كاركاتن بو نهيلانا جندل يفشيه كراسا بس كين كرناوي دي قناغي دا جيتنا من سركفتنا وقفين قواغي دو مهيهات دي هاوتن ديشان دي سالميني تنسو خلق عراقي يدل خوش بوي ببيروكي ومديد او كسين سيدي حتى يواري الكرشاشين تيد يا خوريكيشتر يعني تنابي كالسازي داختن يعني دواشتن اتكرن كو دنجي راسقيني خلقينا وخلقه كي برسي الجاده تيلا اكو ديشن سرخان و جيرخان توانا تجي زير دولار و دينار عراقي بون امريكا و رسوا و شهر مزار بون ويا جيد الكوشيه و تواصيت قناغ داتي دار او برياري هتدان كو رنگ داتي هكرنا واجي بشيوهي كي عاشقرا بيتن لسر شاشين تيديا بهتا نمايش کرن دا كو عدد قوب بيتا ريگريا كي الهمبر دبارة نبونا كاري جدل بيه هكر افرو سبی رنگ یا بردوان بيتن طای بجي كي یا كو گلك اسپیشایم اوکو او کسین کاری و چاف دیری کرن انتر حکمت پاراستین از سلات سامانی که پارلمان دارن او تیکلی دی بابر می بون ایدی اگر اف کاره ها تکرن و بور ریگیر یا دوباره بون از جندلی کسک مل عراق نه حتی الهریما کردستانی جید یه آمادنه بیتن میلیونان دولار ها باده سبان دفتر دولار اتمزی خیتن حتی بشید در پارلمان دار چنکی او قناغه به تیفر ریتن شتمی کاری دگری داد و قناغ چویجی مدید جلک جرا و جلک جها خیفت اتمازن تاد ندان کرد فازی تاد نسترجه کرد دفتر دولار تاد بلاف کرد به تاوی تل بجارتن ادا بوه که کبجه ایتا وید پوستی داوید پوستی کار بینیتر یندلی جاره که دیوی کاری دگری داد اگر پروسا یا چسازی یا بردوان بیتن ایدی کسین بسپور و شارزا و لیهاتو کنین بیشین ما کارا کن اب کسی بو گندلی چنویری وی پاره نام از دیخم و ساده سیستم حکمرانی العراق برف آرسته که پاقش چیسه دست خلاد دیکلی که دسته و کسی اوی تکنیقرات و که او کسی شهجی بود جهن شهجی دیری بابت حزباتی هم مایتی جرنیت نیزولتی حتی بابت کرین و فروتنا پوستال عراق الگفون آقا چوی بود یاردکا یا نساخلا پوستک مدیر عام از وکیل وزیرک آمر خالجک، آمر لیوایک، احتمال اف سابان هزار دولار را رنگت ملاین دولار را پاتر فروتر چونکی زانی او پاره ببوید گندلی رشوی پوسی در چه بیشه از پروسا چاکسازی دیر رگر بیتن البان همه کارو کلیارن بیشوه و هی بیامه او پروسا بردوان بیتن و هی بیامه او خلکی ایهاری کار بیتن گلد پروسا چیزی نخواست مجی نخون آقا بهی پیر یا راجعان دونا فروقات یا وزیرین عراقی که هر کسی که بیتا اگر آشکرا کردن چی سکی گندلی بینیتا پاداش کردن جیتنا من حتی الحافظ باشدن و پارستنا نواه بیتا خرک دیوان رسول شهر مزار کردن اوید که پیزانین السروان کسی گندل های تقناقی چویده
1: گلک باشه دکتوری برس ویره بسیار اکتتا کرن و اکتا جی کرم کلی که هف پروسه بوید جه دلخوشی و خلک اکیلی چاف درین سیاسی و سارات گهینن که هندی هند گندل العراق دهنه اگر ها تو اف پروسه و بردوان بیتن ایدی اف کسانن که ات حکومت دابن آن ده جهن بلند دابن ایدی بیت پروسه و سیاسی آن شین بیجین حکومت دا عراق جی که ماسیب کفته تداش بر که هندی هند گندل العراق هنه
0: طبيعي شوكي بربلاف اف ايشيات يتوات نفهمي جمدين حكمراني دال عراقي الهرسي دا صلافين خوين جيبا جي ترني و يا صدانان و حتى يا قضائي دا ديجي دا ترويجي ديجني سلطان قضائي شوكي كيمتر اللي تروسا هكاري بيرانجي بچيتن و بي فرده پوش کردن هیچ لایکی رژه کامازن تا به صد از گل بوچون و جنابه تا من به همه رسوا کردن به همه در کردنش پلا پوستا لی صدقاتی و خلقه که بسپور و زانا و شارزا و پاقشه هی شنوان پوستا پر بکن و شهنی پارتو و لاینا ما بس من أوى يعني حكمراني في مروفة خراب وجندل هكر هاد بتاكرين في شوي فهكر أو نمين بيتشانت أراسي بيشفتشونا سيستم حكمراني العراقي بيشكا في تربيت هكر صادر حشتيجي سياسات مدارت نوكا وكار بدستت نوكا وزير وبريكار وحتى برلمانتاري تيجي جندل بنو بهنا لادون هيتش هاوكشات سياسية عراقي نظريتن تنجي بهن الجهوارين اف كاري هات يكرن اگر ببير رنجي بيتن سرت مازنجي بگرن اي دي اف كتب بچيك يون جندل كارين بچيك يدينا برن بشيوك اشترا جندلية بكر اما هكر درفت وكي بيشتر بوابهتا خوش کرن و رخصاندن اف كتب باقجي رنجت كاليوي بابتي بيتن و جواز بجا دي جندل بيتن گرک یا نرمال کسین حتی تیجی قلق دست خود خودان اضافاتت ناوی تواد گوتن فری دیوان های تواد بون تازی و مزیفتا پیشوازیت خاطمی بود حات نکرن ابرو که اکود بیجن زبلدان تا یا دادگه کرنا جواکی دابن بری یا یادتای دابن نرمال ها چونکه اوی مال عام بکار اینای اوی هد را کرید سروت و سامانی گشتی والا تاکی داد و خلکیوی برسی بیتن یعنی خودی قبیل ناکتن مليارات دينار اتنافندك خانيا دابن بن درگهت دايخسي دابن خاصا دابن بن عردي دابن و خلق كبيت الفرجادا كلينتا فروشتن يان آوه فروشتن يان نش زاروي خو يان باب خو يان ديكا خو اش نساخيه كي خورتال كد درماني بو بكرهتن اوه او دمك ايدي بيتن خلق يشار بيتن الترسو قبيل نكتن حكمتا كا هاي يادكار بو بچنده كتشتوانيه كا نيك دولتيا هاي نخواست نجیشلای امریکا و وکی تیتا گوتن سفارت بریتانیا جیگ پشکدار بوید حاضر کرنا وی لیستی و آشکدار کرنا قبارت سروت سامانی دا تا دولانین عراقی جید به خوناقی داخل دا برای وی چنده دجایتی کرنا ولاتا که وکی ایران کو ایک شکارت مازون تیدابونا جندلی بونه لعراق باش بگران وی شلای جبا که نیز دولتی و نخواست نجی پشتی شر بان چند پیوید چویی و بچی کرنا قباره مایت کرنا ایران روشالات آنابین تایبر جید عراق دا و همه خالن تیز و باشن در جواندی ها و پروسه دانه اگر پروسه ها بردوان بیتن رنگ بخوناغه که هندک کس بهن اشاندن یا بهن نافذراندن یا بهن دیر کرنش سیاست و پریده برنا حکم رانیه لی بو پاشا روژه دی بابتک یا دیاردک ها زور ساخلن بیتن و دی بیتن هیوین دوباره و گراندن ها هیز آوریا عراق خوشگزرانی در تاکن عراق دیفن بشتر
1: بله گلک باشه دکتور که الویر بسیاره که گلک و گرنگ تیتا کرن رنگ بو خلکه که جی بسیاره بیتن و که تاجی کرم کری که گرنگ یا و پروسه دید گشت گری یا و دا بیتن که همی پارزگین عراق وگریتن خلکه که بسیار دکتن مبخود هی جدید ده بیان آسر و وزیرن عراق علی زیدی دم که سپاسیال ان سیاسیین هرم جی کر که دو پروسه داده تاریکار بن دیاره خلک یک بسیار کتن که اف پروسه یا دل هرم کردستان جی دست بکتن و چند گرنگه اف پروسه یا کشت گیر بیدن؟
0: پروسی بو موکی آبورنات
1: بله.
0: یلا گلا گرنگه هکر عراق فدرال ده خوناه دا پیشه وی کار بکتن حالا ساب ام پشتبانی روی بیرو کرد کن و ببینه آمراز اکی پیز بسار خستنا به هوی چونکی اف هوا ایک هوا که یا سپاند یا سر خدمت عراقش لاجبا که نیز دولتی دار نخواست نجی امریکا سایده جی پشتی سردان آورش تنبارا که بو خدمت عراقی دو اکر ها تو ام ببینه ریگر الهندر را بس کرنا وقت کسی جندل ایدی وینه ای کردستان هریم و کردستان خدمت کردستان دیل بر جادا عراقی جی رج بیتن اوه جی خواست پاهندک لانن هف بجه بو هریم و کردستان یا بیتن ام بی چکی نکینه دستی وادا کل بیشی مد کار بینن واتا ام بینه شینا گلا یا حواندنا آزادی خوزا وات کسید باقش وات کسید کار کن درزگار کرنا ملتا ام بینه گلک یانجی دورک بو پاراستنا کسین گندل به تحریم آفرستان خودی کسینش بی بابا دو بر جوان یامتی دارینه حالا سی اوکو اف بیروکی و اف روسته پیشتر جی حکمت هرم کردستان افناوه یاسا دادپروری و کمالاتی یاسا چاستازی یاسا چه پرلمانی در کریه و ایکش یاسا دیلک باش بو نخواست مجیل خوناقی دستیتی این کابینان حکمت هرم کردستان کار بو کری ڕێکخستنا یا بابەتێ قەدەردانە سەروەتێ گشتی سامانێ گشتی و ئەوی یاسای هەگەر هاتە جێبەجێکردن مخابن شێوەیەکی ڕێژێ هاتە جێبەجێکردن هەرێما کوردستانێ شتێکی ئێکجار مازندا کاتە پێخۆناغ دەڵێت ئەم وەکی هەر جار ئەگو بێژن قوربانیەت دو ئیدارەیە نە قوربانیەت مایتێکردنە سیاسی نە قوربانیەت ڕازیکردنا ویلانینەش بۆ بەرژەوەندیا ویلانی ئەو یاسایە وەکی خۆ نەهاتە جێبەجێکردن ئەکەر دوو یاسایدا ئەگەر ئەزێ شاش نەبن ساڵە بزار و نازێ بیستێ بۆ ئەو یاسایە ڕێکخستنا ژمارا زێرەوانێت بەرپرسا بۆ ڕێکخستنا وان کەسا بۆ دوم و چاو سێم و چاو وەرگرن ئەوێت کۆ بابەتێن کارەی و چاوانی مەزاختنێ بوون یاسا گەلەک باش بوو وەختێ مە ئەو یاسایە هەی وابرووکێ حکمەتا عێراقی ئەف هەوە ڕاگەهاندی بوو دەلیبێ بوو هەرێما کوردستانێ ئەمری خۆ گەلبی بابەتی گونجی نین و هەندێک گەندەلکاری لە هەرێما کوردستانی ژی هەی شێوەیەکی ئەم ئەما بێژنێ درە حەتا وێرێ و بەسە ئێدی بلا گەندەلی نەدیکەن ئەما چوی ژی گەلەکا چوی بەسیا مای پترە داکو ئەم پشێن چونکی وەزعەکە ئان ڕەوشا ئابوری هەرێما کوردستانی زیاتر بەرگێرە چەندینا گیری تر کومەکا مەزنا سامانی بۆ ڕێژەکا کێن یا مرۆڤا بیتن و ڕێژەکا مەزن یا مرۆڤا ڕێژەکا کێن یا سامانی بۆ ئابیتن ئەڤە دیتە بابەتێ نەدا سەروەریا و کۆمەڵات یا نەدا سەروەریا ئابوری ئەگەر بێ قۆناغێدا ئەم کار بکەین و حکمەتا هەرێما کوردستانێ یا نەها بیتن یان پەرلەمان کارا بیتن حکمەتا کا سەرتاسەریا ئیگێتی بێتە پێکینان کار سەر ڕێکخستنا وێ یاسایە بکەن یان ژی جێبەجێکردنا وێ یاسایە بکەن ئەزل وێ باوارێ مە یێدەستکەفێت مەزن بۆ گوگەلانێن گوگەلی کوردستانێ هەبیتە پشێوەیەکی گشتی نەخواستمە ژی هەرێما کوردستانێ بێ قۆناغێدا کۆ بیتە پشکێکیش سەرێخستنا پرۆسا چاکسازیا ئابوریت عێراقێدا پشتوانیانی دەوڵەتی زێدەتر لێ هێتن داهاتی گشتی زێدەتر لێ هێتن بیستانێکی ژی دێمتمانە باوەری زیاتر چێبیتت ناوبەرا خەلکی دەسەڵاتێدا نەواژی هەرێم ژی ئەس حەس کەم هەرێما کوردستانێ پارێزگاها دووکێ دەست هەوەکا چاکسازیا ئیداری یا دارایی یا ئابوری یا جیباکی حەتا یا پڕێوەبرنێ بکەتن بۆیەکێ کۆ چەند ئەم سەرکەفتی بین ئەم هەر پێگیرکردنە دوبارە ڕێکخستنە چەند ئەم سەرکەفتی بین ئەم پێگیرکردنە دوبارە کار بکەین بۆ خۆ نیژەنکردنێ چونکی سیستەمت حکومڕانی پڕێوەبرنێ و شێوازێن ئیدارەکردنێ ئەم نابێژین ساڵ بساڵ بەلکێ هەیز بە هەیز بەلکێ ڕۆژ بڕۆژ هێ تێنەگۆڕی و نابیتن ئەم پاژرەمای بێنێت دێتا بابەتادا پشتوانیا یا حکمەتا هەرێما کوردستانێ بۆ کەرتی تا دەرجە قۆناغێدا گرنگە لێ نەل سەر ئەساسێ قۆرخکاریە بیتن سەر ئەساسێ پەیداکردنا مازنترین دەرفەرێت کاری بیتن شەفاف بیتن ململانێ و کێبرکێ بیتن باشکی باشتر و کواڵیتیتر خزمەتگوزاریا پێشکەش بکەتن کی ئەرزانتر خزمەتگوزاریا پێشکەش بکەتن ئەم کار بۆوی لاینی بکەن ئەگەر دی شێوەی بچیتن هەمی لا گرتیە سودمەند بیتن هەم خزمەت هەم کەردی تایبەت هەم خەلک هەم سمعەت و شوهرەتا هەرێما کوردستانی
1: گەلک باشە دکتۆر کاوە بەرسڤێن گەلەکێن جوان بوون خەلکێك ڤێ پرسیارێ ژی تکات بژین ئەگەر هاتوو ئەڤ کەسێن گەندەڵ تێنە دەستەسەرکردن پشتینگی دادگەهێكا عادلانە هەبیتن کو بگێنە حەقی خۆ ئێدی هون وەک وابوورناس چاوت بینن و گەل وێ چەندێ ژی کو ئەڤ پارێ وسای مەزن حکومەت چ بکەتن چل وی پارەی بکەتن ئەڤێ کوش گەندەڵ یەوان تێتە وەرگرتن داکو زیاتر باوەری بۆ خەلکێکی بزڤڕیتن ڤێ پرۆسەیەدا
0: ئەرە پرسیارەکا گەلەک جان و جێ خودا جارێ یا ئێکێ ئەف پارێ گەندەلکارا بری ئەڤە پارێ عامە ملکی خەلکێیە ماڵی خەلکێیە حکمەت یابیتن سندوقێکی دەکەتن ژمارەکا بانقی تایبەت بەگەڕاندنا پارێ دزی چونکی دزیە گەندەلی ئەڤێ کۆ دەست پچاردا هاتیە گرن وەکی پارێ کاش وەکی زێڕ وەکی زینە وەکی ئەفتون تەلەفاتت مادی حاڵا دوو ئەڤە حکمەت کار بکەتن و دەست نیشانکردنا وان ملک و ئەملاکا ئەڤێ وان گەندەلا ناو عێراقیش دەرڤێ عێراقیش داناینە سەر ناڤی خۆ و سەر ناڤی دەوروبەر و کەسێن نێزیکی خۆ چونکی ئەف بەرپرسە ئەف پارێت مازنت ماڵت وادا هاتی نەدیتن ئەڤە چپکێکەش دەریایەکا پارێ هاتیە دزین واتە گەندەلیاوا ئەڤە هەگەر هات و ئەو پارێت ناف ماڵت وادا هاتی نەدیتن ئەڤە مەسرەفێ ڕۆژانەیە ئانا مەسرەفێ لێنانگێ هەیە مەتبەخ هەیە طبقاتي وملك واملاك وعقارات وسهم وسند كومبانيا اجدار في ولاتي فاتن كريم العراق كار سرد بكتن دست بسر وان ثروات سامانه دا بگریتن و او پارت وان بانقا دا بهنا بلو کرن سالا دوی فگراندنا و بو بیجی مارا بانقیان به صندوق نقل هاتی دانان صندوق فگراندنا ثروات سامان دزی یا ایگندل کارا سالا که یا گرنگه ابی پاره دوباره بخنت خدمت دا و جاندن و گشه آبوریا عراق دا و پیدا کرنا در قد دلیبین کاری دا دا فو خلک عراق جسود نمیدن چی که پاره من آماجه پیدا ملک خلکیه نه ملک حکمتیه یا حکمت تاکسازیت رو شرکت دی بابتی دا و برهنان پیدا که صندوقه که یا عوض گشنه صندوق سیادی آن صندوقات سروری آن شیمانی جلد بلاتا تین و برهنان یا آبوری پیدا بکتن اوی پاره کار بکتن و پیدا کرنا در فت این کاری و زده کرنا دهاتی و بو دولمن کرنا حکمتی اصل وی باری ما در فت کازیارینا ایتشوان صندوق سیادی عوض کو یگلک ولاتین پیش کردی های بیتا پیگ اینان بی پاره و از پاره جاره تا بی بیتا هو کاره دو درست کرنا ایک دسته کاب خاقش یا شمرو بین اکادمی یا سانات آبورنات یا سدیندار بزنیزمن کرده تایفه چاپیر کرده گشتی و پرایاوی پاره و صندوق پروژه بهینا درست کرن و کار بهتا بیتن بو خلکی و او پاره بیتا بیتا دوباره خدمتا زبراندنا بازاری دان لبینا بازاری دان در خلقی عراقی جسود ندیدن قناغ هستی آن قناغ داتی یعنی دل دادیه کرناوا و بگراندنا بیتاره و حجز کرناوا افتتت ها سجن اگاد تایبت زندان اگاد تایبت بواقه بهتا درست کرن و به همه بهنه توی زندان دا و هاو شیوه یک از شاش نبه ملاف سینه هر برپسته که دست کار بیتن و کی وزیر و کی بریکار و کی روبری کشتی و پلند بلند او کم روژاوی ببنه و زندان وان
1: برای شروع کردن گلک جان بون وی باری دا هیوی ها پروسه ها سرکفتی بیتن زور سپاس دکتر کاو عبدالعزیز آبورناس و ماموستا زانکوی تود گلمه دا بوی گلک سپاس بودن
0: گلک سپاس بوده باش
1: گودارم برایز ده برنامه افروی فوکس داد توری آبودی دامه بحث لپروسه یا دجی گندال کاران کرد گل عراقی هاتیه دست بگیرن و کده بمای دو حیوان یا بردام بیتن و تیتا چندین برپرساتی ندست سر کرن دگر میوانه که زور برایز مشروع وکرنن زیده دانان سر بی بابتی زور سپاس بگوداریا

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق

الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

0: دمجمنا SPDA روجانا البيدامية جهة أفكار إتمال بشكدن قباسة لستوديو آمادات بن قهدرن خوشتفي دوكو كورتيا كجه دن قباسة نبرو پشكشي موهواب كان أبروكم أفكار ما بختيار بير كيادي لستوديو كورتيا دن قباسة برهف كريادي پشكشي موهواكتن سبدا دباش بيدن بختيار دو غلق بخير هاتي
1: غلق سباس سارا سبدا دو قهدرن من راديا دو باش بيدن
0: ساغ بي فرمودي قهدر يادا گين بزاين چه دن قباسة
1: بله دو قهدرن من برز گلمدو

بيستنا بخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل دفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدر دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو صدر

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: كابيبسي اكو حق في 5 لتر بويا بدوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليونة كوبين 7000 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوت تايوانديه في جماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 45 74

قلم خالوك جمع جبل جمع قايف قلم كلم جهم كذيق خال بجواب كيف مشغال من أمزو بقرايوخ بلال جمع جبل هول بجد بورتن الولادي غريبان غربة قالو كاري خوف

0: الله عليك يا طاقة.
1: لا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا ولا لا لا أبصر بيعرا بخدها بالعبد على كيوانا أبصر بيعرا بخدها بالعبد على كيوانا قد خلي الكرمان من ولدي غريبان وغربتي قال لك نحوشة وزراب من الرايكم قد قتلنا الفالي فابدا مبالا

0: الله عليك يا بشاغة.
1: قربتي قال لك يا اخوه شغل الرعب من هنا رايكم كتكتين اجمالي فاضي ما فعله.

بهذا الروج تنقال لبوز الصعد فبوز بزال السقلا في الأجوال محبيب بول الروج تنقال للسليم إذا لتين وقلق راد دوب خيلوك بلي حليل لا بكيم لشيء يا صعد بشيء ذا جوال المحبيب لسليم إذا لتين واستقوا لا بكيم سوال بالكميتك قابر شبين شال بحمريك تيبين جدا بيرو دور فاجو لا بكيم

جود لو كان قال قال نبيت مالي ميل عمال سعدون لو كان سعر قلني بخلا من لو قام الكريب لبر كرد خلقه كل قرب سر والي خدا يودقر

العالكي مسواري كميدك يقبس خزال اسم كودك العطرن زرامي باشا البين وخيلوك قرب قلامي لو كي قام البنيري شمران انا زال برير بتشنديري دار رما ترقيني كوسم زيائريني وزبال روشي دعواهي بلي بحلق الافقير من اجاقة جدال سري ميداني اوالي خوفتن الناري

بريري كابا جاري مقبلي بدري يا يا يا بجداري كابا جاري مقبلي بدري صارو تبلا كل بياي مني سمكي شلك ولا كيلوك ازي وورول عشيري مالي بابي خوف كما دنگ اندال تبدان تاردنا بابي خود وري ليه ليه ليه ليه ليه

أطول مبرودي شبه جاري معدلين وظالمة الششتين يا خورة مني ليليخ أزين وظالم تكري لالي والي جيشي قال قالك اللي قبره خورة ناكي مبرودي شبه

ما بايار معدن ذقال بذقال بيد قرينم قاد يقولوا كل ذا لقاد بيد ذا الجيل قورا خرا بالولو

كم لقاش الغرق حكم له أشر ما إباب براكم خد عالمي وزد الزمي لوك خوب قرمي ومشال شنوي الأوالي غريب الفجر.

0: ده غربي اومد ما فلان خو من کاری بني دليل که خو جا بني دليل بباسونه که کونه مالا باب مل سبع عذاب واره متن شه خو بر سبع دليل يو
1: ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد

0: Alltså Navi Hope, Navi have courage ho, if khair na ke momsa du galab khairati.
1: زور سپاس خداری کارو پشت بانم همیا بیتن و دست خوش بو و دیداری و برهف کرنا اوی برنامه جه خدا
0: کنان خیر بی شیخ عزیز صدا عزیز بابت هم بیجین پاراستن و ستاره کرنا خلکی افریکا یعنی رب العالمین گلک پیامت هند قرآن پیروز دا وکید بشتی ها ایوها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
1: ماله
0: أبا يا قوتا بودران رب العالمين في شبه يوم جاين تخلكي
1: بلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أف بابتة شكة قمان قلا قلك آلوز ورب العالمين عز وجل قلك يا أم يدجدين باش وبيغمبر عليه الصلاة والسلام هر أف چند بياموي بويا که مروف نه بری احداث نکه بیتن گلک جرا تشتگ بوتا گومان جی چی بیتن هندک جرا سبحان الله یعنی تشت تصادف چید بیتن تو احتمالا تو دی تشتگی بینی تو دی هزر که اوه ایکیش کر بیتا دا کری بونمونه گلا جا ورید دتن چید بیتن اوی مروفی دی اصلاوی اگر آگشتنینه نزانیتن اوه تشتگ بو تصادف چی بوسا نا چی بیتن تو بیجی اوی مروفیش کر بیت من دا اوه کر یان مروه کی تو ببینی خلط یک کر تو همه بجی اوه همه کشو بو همه عشول و کسب و کارت وی مروه اوه نه بلکی همه توش خلط یکی بو جاره که او تا صدفتا تا دیت اف مروه هنه آن چید بیتن جی گلی جاوه گاوه همه نبس ده بینین که مروه کی خلط یک کر و ده دان پیدان پیکن یعنی و ده بلاوه کن بلکی گلی جرا همه هزرا ما بو خرابیا هندک مروه چید شنویانه کشتشتکی و اوجی گلی کیا خطره لوا خود تعالی بری کو فعله چه گوته ما گوته اجتنی بو کثیرا من الظن ظن یعنی بس كود شكه ظن يعني شكه تو شكش اي كي بي اجتنب كثيرا قلق خجب دنا باش ان بعض الظن اثم هندي كا هندك شكن دي بوتا بتا اجري قنه اختي تو خرابي هزرا خرابش اي كي بكيو و دي كراهية تاوي نفياناوي كفتا دليتا داو شير بيتن تول قلق جهاب جيب خود هما عقل مش في مروفي نابريدر هما اس اوي مروفي نابي نمروفا كي جامر بلكي او بخو برو فاجيوه چند مروفا كي جامر بيتن بجا خوده يدويتن نشامه بدتن في درسي بشتا ما قلق اجتنبو كثيرا يعني قلق خوشي بدنا باش ش اوي تشتي يتشك سرهين يتقومان سرهي بو داهن توشي قنه نبن چونك الله اعلم قلق جارا اف مروفت هنه خلقه مش کسو کارت ما براو خشکت ما خود بنا هلاك سببی اوازانت خراب اوان قمانه
0: بل سبب خودش ترازو بيتن بینارت ما سوشالي هنجي قلب خيراتن كاك دولوفون هلكي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خودش ترازو بيتن كاك جعفر شرفاني سباز بوتا و بیناریتا كل سانزاخ و خودش ترازو بيتن هنجي قلب خيران سر جواتن شيخ عزيز قل جارا اكتا قوتي دنگو باسك بلا بابو اف دنگو باسا يبلا بابوني شر مزوريات دا حي رب العالمين بشتيا ايها الذين ان الذين عفوا رب العالمين بشتيا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة
1: في الذين امنوا
0: رب العالمين في شبشتا ويخلكي ابي حسكت تشتت كريت بلا بك سيدا خوشتك
1: اما ايات واضحة رب العالمين بجتا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة
0: يعني سيدا قوتي الدنيا وآخرة إيش
1: بلى بلى في الدنيا والآخرة آيات يا صريحة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو إنسانة نوكو خرابية بلافت كان أم قلا جراوسة تدقينا كان إنسانك خرابية بلافة بكتن دي عذابك دجوار بويها بيدلنك خده تعالى نخير يا يا فبري وكاتي حجكرنا خرابية حسكرنا بلافبونا خرابية نقوتي الذين يفعلون كذا وكذا نقوتي إن الذين يحبون يعني بس حست كان كو فاحشة بجا فاحشة هما هر نوعك خرابية بيتن بلافة بيتن ناف خلقي دا ناف أمتا محمد دا صلى الله عليه وسلم روفت خدان إيمان

0: هاشتهوك راديو هاشتهاش بوينت بينج هاشتهاش بوينت نا
1: كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: فيستينا بوخچايا اوهب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بدهون
1: كابيسي اكو حفتي 5 لتر بويا بدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنا خبا غيوه جوبا داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليونة كوبين سات زار دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افري صدر تنبو صدر

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: خطای من نیا دل خوی بعار بعار بعار.